0: والصلاة قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Seratus lima koma satu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.